أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليتي موكي دغلو كاتي سين خريط سين سوبي شيخ أحمد التجاني نداو دلوسينا سي كاتونو يالا اب مباخم سي سين ايميسيون كلمة الحق انك سين خريط عبد الله تشوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدين بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيانم اك صحابام دلو سينن سي كاتنو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط فاليري تبارك الله مبوكي dañu fasiyene tay waxtane histoire yonentou bu mag yonentou bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonentou yalla nuh bokku na ci juromi yonentii yi gën ndax nit ñepp wali yi ñoo ci gën wali yi ñi yalla yonne ci gën ñi yalla yonni juroma ci gën jurom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ne ko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh bamu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yalla nuh yalla mo jangale istuwaram ñu ne nuh tudul won nuh dakantal ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yaang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi mu bind ci melokan wu ñaaw wi telewula bind ci melokan wi mu bindé kon su la bindé nga di nit dakk ma itam lolu walu tax nga may retan yalla la sok mu bindé ma ni te wank ko ci gërem lolu jajj yonent yalla nuh war ko lol wax bi dugg ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeunte ma xaj bi joy yu bari yoy mu don joy bakar bi diko jeglu yalla lolo tax yalla tude ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu togo ci digeunte mak boroma yonent yalla nuh set lu ci ab yonent bu ñi wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam set la ci yonent yalla bu bax bu ñi wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuh ak mam adam soreewul digeunte nuh ak suñu mam adam soreewul digeunte bu jégué yola nax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginaaw adam shis ginaaw shis ak nuh mudi idris ginaaw idris nuh
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ينه يونت يالا نوح جودونا سي ريوم عراق، كون يونت يالا نوح عراق لا جودو، مغي جودو نك سي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم مودون سين عادة موم لين دان ديف اي خرم لانو دان تباخ بومو جيك ولا ني ييتكو ديكو جامو دي وور دي فيتش ديكو نيان سيني سوخلا. ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wo lén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanté mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wutek mom ci xalaat ak gis gis ci walu paspas mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mudi yamal khiyam mudi bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'dab yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nitam ci ay mbokam mune yeen samay mbokku jamulen yalla ndax amul ben burbudul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana len mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'dhab yawmin alim mu melni a'dhab yawmin azim ñewna a'dhab yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak mo dine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dana len mbugal mu metti ba le def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amon ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sante fokk mu jëf ndax jëf gogu ak jaamu la
so demé ci sourate shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nuh don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk waaw xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo waaw wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni mu juk jamono

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كاتي سن مبكو شيخ احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتنو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن مبكو باب جي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سين خريف الشيخ أحمد التجاني ناو دلو سينا تي كاتون يالا اك مباخم تي سين إيميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلتي مبكي دغلوكاتي سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني داو دلوسينا تي كاتونو يالا اك مباخم عندك سن بوك عبد الله جوب تي سن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوك جلدي مبوك دقلوكدي سن مبوك شا أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يالا أكما خم أندك سن مبوك فابجا كي سن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو قدي سين خارج سين صبي الشيخ أحمد الدجاني النو دلو سينة كاتون يالا أكماخم عندك سين خارج عبد الله جوب كسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلوكاتي سن صبي شيخ أحمد التجاني لو دلوسي نتي كاتونو يالا أك ماخم عندك سن بوكو عبد الله جوب تي سن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلوكدي سن خريط سن صبي شاه أحمد تجاني ندو دلوسنا عندك سن بك عبد الله جوب كسن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولي مكي دغلو كادي سن خريج سن صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتنو يالا اك مباخام اندك سن بوك عبد الله جوب سي سن ايميسيون كلمه الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوك جلدي مبوك دقلو كدي سين خريط سين صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينة تي سين إميسيون كلمة الحق عندك سين مبوك بابجان

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي جولدي موكي دغلوكادي سن خريس سوبي شاه احمد التجاني ندو دلوسينا تي كاتونو يالا اك ما خام تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريس.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليري بوكي دغلوكاجي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت بابجا

إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليجي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن تي كاتونو يالا اك باخام فاسيني وقتانك يين تي اسوارو اصحاب الكهف كوم نين كو دوري وون تي اديما جي ويسو mokay gisoneen waxtan yi nga xamne doxna ci digeenté yahoud ya ñewoon ci amirul mu'minin umar ibn al-khattab don ko laaj laaj yu yeme te ñu waxon ko ne ko laaj yi soko tonto da nañu xamne l'islam deug la muhammad itam yalla ko yoni su fekkante ni tontu wulo ko dañu xamne kon l'islam nen la te muhammad yalla yoni wuko ba sayyidna umar amon ci jaxle kero sahabi bu ñuy wax salmanul farisi mo job dem seti sayyidna ali karramallahu wajha mom mo ñew bi muy ñëwé yahoud yi diko laaj muy tontu benn par benn di tontu benn par benn di tontu benn par benn ba question yi yépp jeex gis na né bi question yi jeexé yahoud yi kérok ñetti mbolo lañ woon mais ñaari mbolo ya ñoom sukk nañu dadi djeblu deugal l'islam ne moy dine deugal itam ne yonent bi yalla ko yoni te jamam la mu dess fa ben kurel bobu nak ñom nanguñu won ludul ne dañu continuer di laaj sayyidna ali kurel bobu nak ño laaj sayyidna ali ne ko نكو يا علي قد وقع في قلوب أصحابي ما وقع من الإيمان والتصديق منكو جسننو ني سنيو مبوكي نغم دوغوني سي سن خول تي تونتو ييغا تونتو سنيو لاج ياكو وارال وايي ناك ديسنونو بن لاج laaj bobu bu fekkante ni tontu nga ko su boba nak ñun dañu dugg ci seen diine soko tontul nak duñu mëna dugg ci seen diine ñu laaj ko nak istuwaru ñinga xamanteni dañu doon nelaw ci

النبي صلى الله عليه وسلم داول دنج دي نيب لا يام نيغا خامتيني بني واخي في سوسيتي بي جامو دوت في اماتي ديو داف لان دان نوبلو دا هيتام ني نيبغ دين الاسلام ليمو ووتي موي جام لا دين الجام لا موتيف ينتبي صلى الله عليه وسلم كو بوغون جام لا كو دان واخ جام لا القران شيخ موغي واخ تي والو نيغا خامتيني بوكو نيو نيوم دين سيدي وقتانك نيوم نيو وقتانك نيوم تي وقتان وي وقتان بو خامني دا نجور جام واو وقتان بو خامتيني دا نوبو تي تانغ وقتان بو خامتيني تام واخ دغ يالا يو ريك تي داو مو واخ ني ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن واو مو تخ يانتي صلى الله عليه وسلم bëggul woon warante bëggul woon teesante moo tax imam shafii radiallahu anhu dana waay ñëw na di xuloog moom di ko wax lu ñaaw mu ne tekk rek ba tànn ba muy yaakaar ni xëy na fitnee dëgërul fekk boobu sax fitam dëgër na waaw fekk boobu fitam dëgër na waaye rek da doon bañu ubbi buntu ay na tax bi ko talibeyi laaje na tax tontuuloo dafa bind ne qaalu sakatta waqad xuusamta qultu lahum inna alkalaama li baabi sharri miftaaxu fi samti an ahmaqin aw jaahilin sharafun wa fiihi aydan li sawni alcirdi islaaxu قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح من وقنا ما لمن نطلق تنيني خلق يو بلا وخلو نعول لك واو فعلو سكت وقد خوصمت لأن قلت لهم ملين inna kalaama wér na ni ke wax ak ubbi sa làmmiñ ne na miftaaxun caabi la boo xam ne dafay ubbi buntu ay innal kalaama li baabi sharri miftaaxu mani fi sumti an ahmaqin aw jaahilin sharafun moo ne dof wala ki reer te xamul dara nee na noppi sak la ci ñoom waaw nit ki mën naa sol yaram yi rafet ba pare nekk dof waaye bu togga ci mbooloo mi waxul dara toog jàpp ñaamu dem kenn bu xam ak ndofam waaw ki dafa gi xamul dara itam mu sagal ko jiital ko waaw bu toogee ne nekk jàpp ñaamu dem mën naa am sag waaye bu ubbee gémmiñam rek ñëpp xam ne xamul dara waaw mu nekkoon nag noppi sag la ci kéréer sak la itam ci ki dof ne ko nag moo tax samak noppi sag la ci moom waaw rawati na ci borom xam-xam bi te suma waxoon rek kay mën naa judd kon difa salaam nañ baax na wante nag bala lan nañu defaru xol moo war a njëkk a defaru waaw ci ndesal maan jàng ni nok maan jàngale waaw dawaa war na ña defaru xol moo war a njëkk a defaru waaw ndax xol lay nekk ci moom làmmi ni koy génne waaw moo tax bu fekkee xol dafa baax làmmiñ lu baax rek lay wax su xol bonee làmmiñ lu bon rek lay wax moo tax waxa dale xol ñetti cër waaw

رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجل دين جلال بن سنتيالا جلال جلال انتبه صلى الله عليه وسلم جلال جلال أكي صحابا jalu sini fasini kontinikian sen emission kalimatul haq waxtani na xamantini daaraan nañu ko ci aduna yi wees mu daan waxtaanu sayiduna luqman alayhi salaam alayhi salam dañoo di continue di waar doomam ji di ko waxee wax yu taay te sell di ko xamal ne ñaari yoon mu am yoon bi ñu tuddee yoonu yàlla ak

السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وإن أرينتنا دوم آدم بيوانكو نياريوني يونيبا أك يونيبون وإن أرينتنا أرينتنا بلوكي نيطوغن ديكو سيطان مورد وفرب ولكن وحكم في سورة البلد من وهديناه النجدين ورب وحبه الله وقال رب وردك ورموي يا الله موي أربيت ربي موت ورب ستا وانت وحكم يعلم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى بل آدم بإلا دنك فإن رجل لم يجفون سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأفضل. يعني دوما دم بإلنك دلني كفاين فيكمك دلني كفاين دون شمان يدار وطهر قوان بدلخ دوين جي يقب بسنين نيو خلي لأنه دوان جسوي خلي ناج معلال لما يجفون يلا دولنا كفاين دون شمان يدار لكو كل نكمل غرغر ولكم أن تحب أن تصره صحيفته فليكثر من الاستغفار ولكم يكيب أخلي بقنا بوخو علي كارني جفن بقنا بوخو علي كارني جفن كنتان لين نبري لم يوخ أستغفر الله استغفار من باتوا استغفر الله وإن بريل توفى بريل إلا شكرا خمينتني تنوى لكم تأمين نحلت لك شيء حيث يو ماذا واحد قولكم وانا عجر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله ملكو مولد خسوك صندق تبكار بمدف مولد خسوك صندق جلد تبكار بمدف جلد لأنه بقى مولد صندق جلد بدف البكار نواركو نلاي بيركو نيدكو يد بمخان نجمي على رك موتخ مبيرف وانتنك صندق جلد دف بكار فوق دم طابقف نجي وخنا نيد دم دف بكار بكار بو فكون ديغانتين لا أكبر منه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكدل دين بكدل كدي بنو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينام أكي صحابا جلو سنين فسيني وقتان جي di ñu ko defé won ci aljuma ji ñu genn ci mbiru Abdul Muttalib melni ñi ngi won ci wa hadajruhum baytallahi ginaaw bi nga xamanteni Ismail genn na aduna comme niñ ko waxé won mu tak ci e kon mo denc ci giir gi ñuy wax giir jurhum mu génné aduna amna ci dom bu ñuy wax nabit gannaaw demuk Ismail nak nabit ay nijaayam dañu am doole ci nguur gi mbir ma daldi fete ci ñoom comme niñ ko waxé won ñu nekk fa ba jikke ak mbewte tax ñuy feñal ak moy ci kaaba ga ba yalla xey alak len ci tur ci ñoom xeyti febar yu ñang ba lolu ray ci ba febar ba ray ci ñoom

بنو بكر بن عبد منات بن كنانة أك غشبان أك غبشان مدقيك بوكتيكير خداعة نعم نعم دال جسين كو ننغو مك لولو سيد حاج ماليسي رضي الله عنه وخني وحذجرهم بيت الله رازقنا من بعد نابت الأصفى من الرحيم وقل خداعة بذ مكة غلبا من بعد تسليط نغف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم لولا تخونيتم عمرو ممغا خمنتني momo yelifon makka te bokon ci gir jurhum ak kanyan taxon na mu sakatenu zamzam sakke won ko ay kewel keweli or ak imbubi kong ak jasi barab reer e way la tax mu def ko modine non yoyu di banu bakri ibn abd manat ibn kinana ak gobshan biñu ñëwé ba génné ko dafa mer sak ten ba daw mu dawé itam sadna ay beet dem metit lu ci lañu ko def naqar lu ko lol ngir khuda'ata dañu ñu nguur gi di nekk ci sen loxo bañu ag ci sen ben mam buñu wax xulay xolay lu momu nak bu mu genné aduna ci la mbir mu mujj nak duggu ci loxo gir quraish lolitam le gor gui di leral ni wa qul khuda'atu mom le gor gui wax ni wa bi ruzamzama amrun tammaha hasadan id akhrajuhu li jawrin kana fil harami wa fihi يجعل أغلاقا وفيه يجعل أعلاقا يظن بها وقام ينشئ يشكو شدة الألم إن الخذاعة ما ذالوا يلون إلى أن جاء قصي حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلين أقمارا لقومهم بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يلي الأمر فهر أكرم القثم ومالنكن جير خزاعة نيوفانيك غناو بي جير جرهم دمي لوليب وقتاني وننكو تي أجوم جنو جن وي قصي مي بمونيوي دي لابت سي دومو حليل دوم جنك مونغي تودون حبه يالا دوغال حليل ساور لول تي مايكو قصي نده دا فا بوك تي فامي بو باخ تي بوبا ليرو يونتي بي مونغي تي موم كوكو جي سوبوكو مملني سي بوبو يالا ديفنا تي اي بانت بانت يو ام باركي تي دي بانتي لير موتاخ غورغي ني وقد نال من تزويجها نعما ابناء اعلينا اقمارا لقومهم يعني دوم يو خامني گننو لير سخ وير دوم يوي نك حليل امون مانام دوم يوي nga xamanteni قصي امنكو تي حبه مودي عبد الدار اك عبد مناف اك عبد العزي اك بنين دوم بني وخ عبد لول ابن اسحاق بن موتخ فلما انتشرت اولاده وعظم شرفه وكثر ماله اهلك حليل بيغا خامتيني ديم نبا موم قصي دومي باري تي اب تي باركل لاخ علال نيار لا موي دوم علال ci gëna for bu ñëk ba lu alal ji bari te amulo dom day melni amulo dara motax lu deërem yi bari rek

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الأمين. ورضي الله عن شيخنا التشاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيد الكيم وكيد الوكاليين gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoom ak sahaba delu ci ñu ci katul yalla ak ma xam ci seen émission kalimatul haq seen khalid seen sobe cheikh ahmed chenni ndaw di leen ko defal and ak seen khalid ousmane bey ala tabaraka allah men ñu won ci histoire sahabi bu mag bu ñuy wax yasin mooy ñu yasin moom